قزيارة قزيارة تنجارك توبخ مضى وورن رش دا أزماني مدى بلا ظنى من تكربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم من تقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من الشعب ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: جبو همو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصها سينغا خطا براستر
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسينو خطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

شعبي مش هيسرى كل ذبال وبرا لبرا تقام بحصة ذبا شعبي مش هيسرى كل ذبال

عذابك وعوانا فادش من خرب به مالابك وعوانا فادش من خرب به كشتن برا دور باش برا لو لو لو برا ويهزا رحمة برايا من التبع جي خدايا اخوة بهيمة جنة فردوس جي تبع أس قربانا خدا بما

مجد لهم در نايف و حتى صاف من داره في دنيا لو برا لو برا كل مجد لهم در نايف و حتى صاف من داره في دنيا لو برا قوتنا دايكم هنا لبيرا منا خود امراد خوازا بك امراد و تبدا

بدست يا ونا بدست منا قوم بدست مدركة طالو برا من ايج عمري خبدا عمري تدريش كرالو آخ آخ آخ آخ من ايج عمري خبدا عمري تدريش

ريكا باجاري معبلي بدري ريكا باجاري معبلي بدري صارت بلا كل فياي من يسمكي شلك ولا كيلولوك ازي وورول عشير مال بابي خوف كما دنگ اندال تبدال تار دينا بابي خوف نوري ليه ليه ليه ليه ليه ليه

اطول مبرود جبا جاري معدلين وقال ما تجشتيل يا خورة مني ليليخ أزين وظالم تكري لالي والي جيش قال قال كيل قبرا خورة ناكي مبرود جبا جاري معدلين

عشيرة مع لباب خوف كما دنق أندال تبنان تاردنا باب خوف نغري ليه ليه ليه ليه.

عدينا يكرينا يلعلينا يشادينا يقرى يا يا يا يا دفع خلق مدى بيش بارا يا بملئ مواد فنقاكا يا دي قزكا يا هلفين من الشيطين قايا كي راشي قورا لولو يا يا أدرينا يكرينا يلعلينا يجيشنا يقرم دي شما باشا ري مأذن ايدي قلب دي قلب ايدي قرينم

مالاهر سيقيد كيفيريان موين لغوكر انبوستيك وفريان الكشين قوتي عزميني حفظانا اي شوال مقاميني بيشه بيخوا بردانسر باجار جزيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دلبرا ربنزين آزدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل هاوين كاكي سريم قربون بولو زينا خدو نديل برو ربني كدي خماش وانا البر سيرون لنغاد بفر فريم وانو شما دانانا سف قايت خوان ببكرن سر جديل برو ربن زينا زيدانا زين كرن وقت ما مريانا را كرن تف تيختو جون بينو مو شما دانا ودن تابو تاشاي پريانا بدر خسنج باجو ريج زير فريان الكشين قوت عزمين حفتانا آنين باجو مغرب القصر رنگل برجا بلنگل دویرا گران لکھی لکا میں کرن سا

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على الميري قند كير سرفشتا بوزير وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبلا قسلي جمز كان زنا زيدا راس كير ميري قند كير مامي على الميري دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبلا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

ay ve sıvı çabı mır beynu elvanı teket ya başarı cüzire sevdalı serimi binda yerlimi biyemiz kuambere ay ay إذا بنينو تشلو يكرونا أزبو زروانا بريتنا حيوانتيا تجي قضيكي قضى حبريكي سطلي الله قسلي قنا ونا بدا باراي تجي بشنا ورا زتبام تجد قطي كبنا كيف ومهبتيا لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرا زيما براس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني كلي في عقالي جراكي نبدا

ساعتين بخلق السبع زوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل مامو يعلمين قولا غيشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر السبع لذي البركباني.

مدرنجا ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجا زركاتم سرق لي يا بابي بيك المدرنجا ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجا مدرنجا.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا

قولها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، قولها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

قول لها ما تتمشي يا بابي بيكي المدرنجة، قول زهرة هجي يا بابي بيكي المدرنجة، قول لها ما تتمشي يا بابي بيكي المدرنجة، قول زهرة هجي يا بابي.

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة

أنا وزمينا حافظ قرآن كي حافظ قرآن ولي جاميات يا فكري إبارة عيدا قرباني حقا لذا سيسري وزيج فرد جواز برا مديو ربيو سبحان جدانا ترج قاس قيال وبالا خدمة دقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزو

عرفاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خون امران مرخاصا لبابي طبيعي هري تراب رامو صانك بسر جان و جسد تهمد بدا هري بدل حق خون امران مرخاصا رامو صانق بولا لا لا عدولا نمالا باب خراب المقانا بيت شهري نادي صحفاتي قلاء ندمي بلا حد خوني ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدولا

لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت